عني ما لي تنارة سيقوي سخصوري بارا يا صلاحتي سيسا أقطة قلتة قنصة انت عسيلة اي خرمبا نتصيص رمبا تاسي تواسي عنكو ميتا مارو تلواتو